أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99
1: العربية 99

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: نانسي أوليمان

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

من فرق على قصة دوم حتى خلال 50 قبل تفوت على فقط مختار فرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشغل القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر

0: طيب
1: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
2: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
1: مسلم،
3: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
1: يحيى علاء،
4: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
1: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط. انا احبك يا الاحس لايق عليك، القمر يشبه ضحكتك بالضبط. ومرة ردت انساك واتعود واروح، مشت رجلي وروحي ظلت رادتك. انت مني وبي بعيوني تعيش، الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك، وحتى كلها بي تعرف مرتبط. بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب 100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من

0: أحد الكساد العالمي. طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي أبهرت العالم.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استتانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استتانة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: هذا الصيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما وSVR. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: وجهات الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع عشر من يوليو. تسوقوا كل القطع المفضلة لديكم مقابل 129 درهما أو أقل لدى ناين ويست حصريا في المركز العربي من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: هي أصوات أول من نسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
1: سكروا الشبابيك فلوا الابواب اصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
0: ليلي مليانة حنين ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة ARN.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للعشرين من يوليو. تسوقوا مجموعة واسعة من منتجات العناية بالجسم مقابل 20 درهما فقط لدى باث أند بودي ووركس، حصريا في سيتي سنتر مردف من الساعة 10 صباحا وحتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: فرصة.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: سفر الشبابيك فلو الابواب واصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
1: ليلي مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك مثل الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى أو نعم؟
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فأيوه يا عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.

0: تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استتانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استتانة.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: الصيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا لبطولة كأس العالم 2026 لحد دلوقتي. أول مباراة كانت مباراة تحديد المركز الثالث، وكانت ما بين إنجلترا وفرنسا، وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الثانية كانت في النصف النهائي ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما على المباراة الثالثة، هي المباراة الأولى في النصف النهائي، والنتيجة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا، 2-0 لصالح أسبانيا.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على 1 من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للعشرين من يوليو. تسوقوا مجموعة واسعة من منتجات العناية بالجسم مقابل 20 درهما فقط لدى باث اند بودي ووركس، حصريا في سيتي سنتر مردف من الساعة 10 صباحا وحتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك، يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا لبطولة كأس العالم 2026 لحد دلوقتي. أول مباراة كانت مباراة تحديد المركز الثالث، وكانت ما بين إنجلترا وفرنسا، وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الثانية كانت في النصف النهائي ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما عن المباراة الثالثة، هي المباراة الأولى في النصف النهائي، والنتيجة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا 2-0 لصالح أسبانيا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
2: العربية 99
3: العربية 99
2: الموسيقى أولاً.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا لبطولة كأس العالم 2026 لحد دلوقتي. أول مباراة كانت مباراة تحديد المركز الثالث، وكانت ما بين إنجلترا وفرنسا، وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الثانية كانت في النصف النهائي ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما على المباراة الثالثة، هي المباراة الأولى في النصف النهائي، والنتيجة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا 2-0 لصالح أسبانيا.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على 1 من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير. 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.
12: بعد نجمع لطفهم.

كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا لبطولة كأس العالم 2026 لحد دلوقتي. أول مباراة كانت مباراة تحديد المركز الثالث، وكانت ما بين إنجلترا وفرنسا، وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الثانية كانت في النصف النهائي ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما على المباراة الثالثة، هي المباراة الأولى في النصف النهائي، والنتيجة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا، 2-0 لصالح أسبانيا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.
1: سفروا الشبابيك فلوا الأبواب اصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
0: ليلى مليانة حنين ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر وشبكة ARN.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وولد تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

0: فينا.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
2: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا لبطولة كأس العالم 2026 لحد دلوقتي. أول مباراة كانت مباراة تحديد المركز الثالث، وكانت ما بين إنجلترا وفرنسا، وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الثانية كانت في النصف النهائي ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما عن المباراة الثالثة، هي المباراة الأولى في النصف النهائي، والنتيجة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا، 2-0 لصالح أسبانيا.
1: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.

لا تطلع على فوق خصمتك حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.

0: تسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: العربية

0: صمت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. محمد بن راشد. تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من تريليوني درهم خلال 6 أشهر لأول مرة. الإمارات تعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة وتدعو إلى وقف التصعيد الفوري. الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية وسقوط 4 في منطقة نائية. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. نجدد التحية وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026. وقال سموه: اطلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026 والنتائج تاريخية بحمد الله. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز 1 تريليون درهم خلال 6 أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1% فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم. وأكد سموه أن هذه الأرقام ليست بيانات تجارية فقط، بل أرقام تعكس قوة اقتصاد الإمارات وفعالية خياراتها التنموية وثقة العالم بها. أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. ودعت دولة الإمارات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار. كما دعت دولة الإمارات إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز باعتبارها أمرا حيويا للاقتصاد العالمي. وأكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية يعد انتهاكا صارخا وجسيما للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف. يوم عهد الاتحاد يعتبر مناسبة وطنية راسخة تخليدا لذكرى الاجتماع التاريخي الذي تم في العام 1971 حينما وقع فيه الآباء المؤسسون بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، ويحتفل بهذا اليوم في 18 يوليو من كل عام. بهذه المناسبة تحدث لمركز أخبار ARN الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.
4: يمثل عهد الاتحاد مناسبة وطنية غالية نستحضر من خلالها الأسس الراسخة التي بني عليها هذا الوطن العزيز والتضحيات العظيمة التي بذلها الآباء المؤسسون لترسيخ دعائم الاتحاد وبناء دولة أصبحت نموذجا في التنمية والريادة. وفي هذه المناسبة نجدد العهد على قيم الولاء والانتماء والوفاء للقيادة الرشيدة ومواصلة العمل بإخلاص للمحافظة على مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهارا. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والاستقرار لتبقى في طليعة الأمم ويظل علمها خفاقا عاليا في سماء المجد والعزة.
0: أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة في دبي بهدف تمكين جميع المتعلمين في الأول المتعلمين في الإمارة من اكتساب المهارات العملية والشخصية والاجتماعية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل وتدعم قدرتهم على التعامل بكفاءة مع متطلبات الحياة والدراسة والعمل. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة محمد الجناحي مدير إدارة سياسات وبرامج الطفولة المبكرة والنمو هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي.
5: مهارات من أجل الحياة هي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة تطلق في إمارة دبي، وتهدف إلى أن تصبح هذه المهارات جزء أساسي من رحلة كل متعلم وليس مجرد مادة دراسية أو نشاط إضافي. هدفنا إعداد عيالنا ليس فقط للنجاح الأكاديمي ولكن للنجاح في الحياة. تنسجم المنظومة مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي لعام 2033 والميثاق الوطني للتعليم، وتركز على تنمية مهارات أساسية مثل التواصل والعمل الجماعي والمرونة والثقة بالنفس وإدارة شؤون الحياة، كذلك الثقافة المالية والاستخدام المسؤول والآمن للتقنية والذكاء الاصطناعي، طبعا إلى جانب تعزيز السلوكيات الصحية والمستدامة. اللي يميز المنظومة إنها ترافق المتعلم أو الطالب من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى ما بعد التخرج، وترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة، وتسهم في إعداد جيل قادر على التكيف مع المتغيرات.
0: شبكة ARN. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات دفاعها الجوية تمكنت اليوم من اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبية الأردن بعيدا عن التجمعات السكنية. حذر نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري في المنطقة وبخاصة في الخليج العربي ومن الانزلاق مجددا إلى دائرة لا تنتهي من العنف. أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل ركنا أساسيا في القضية الفلسطينية وأنهم أصحاب حق ثابت لا يسقط بالتقادم، حيث يعد حق العودة حقا أصيلا تكفلت به قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع في درجة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا لبطولة كأس العالم 2026 لحد دلوقتي. أول مباراة كانت مباراة تحديد المركز الثالث، وكانت ما بين إنجلترا وفرنسا، وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الثانية كانت في النصف النهائي ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما عن المباراة الثالثة، هي المباراة الأولى في النصف النهائي، والنتيجة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا 2-0 لصالح أسبانيا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم من التدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للعشرين من يوليو. تسوقوا مجموعة واسعة من منتجات العناية بالجسم مقابل 20 درهما فقط لدى باث اند بودي ووركس، حصريا في سيتي سنتر مردف من الساعة 10 صباحا وحتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: سحر الشباب فنون أبواب وصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
1: ليلي مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو يستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز ARN، أهلا بكم. اطلع صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026. وقال سموه: اطلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026، والنتائج تاريخية بحمد الله. أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. ودعت دولة الإمارات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار. أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات دفاعها الجوية تمكنت اليوم من اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن بعيدا عن التجمعات السكانية. حذر نبيل فهمي الأمين العام لجامعات الدول العربية من التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري في المنطقة وبخاصة في الخليج العربي، ومن الانزلاق مجددا إلى دائرة لا تنتهي من العنف. أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل ركنا أساسيا في القضية الفلسطينية، وأنهم أصحاب حق ثابت لا يسقط بالتقادم، حيث يعد حق العودة حقا أصيلا تكفله قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية الموجز في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا لبطولة كأس العالم 2026 لحد دلوقتي. أول مباراة كانت مباراة تحديد المركز الثالث، وكانت ما بين إنجلترا وفرنسا، وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الثانية كانت في النصف النهائي ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما على المباراة الثالثة، هي المباراة الأولى في النصف النهائي، والنتيجة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا، 2-0 لصالح أسبانيا.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على 1 من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا بجينا على العربية 99 أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
0: أجمل الأغاني العربية.

0: عنا.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على الواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 18 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد، تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من التريليوني درهم خلال 6 أشهر لأول مرة. الإمارات تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات في المنطقة وتدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد. الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية وسقوط 4 في منطقة نائية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز 1 تريليون درهم خلال 6 أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم. وأكد سموه أن هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط، بل أرقام تعكس قوة اقتصاد الإمارات وفعالية خياراتها التنموية وثقة العالم بها. أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. ودعت دولة الإمارات إلى ممارسة أقصى درجة ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار. كما دعت دولة الإمارات إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز باعتبارها أمرا حيويا للاقتصاد العالمي. وأكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية يعد انتهاكا صارخا وجسيما للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف. يوم عهد الاتحاد يعتبر مناسبة وطنية راسخة تخليدا لذكرى الاجتماع التاريخي الذي تم في العام 1971 حينما وقع فيه الآباء المؤسسون بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الكرام وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، ويحتفل بهذا اليوم في 18 يوليو من كل عام. بهذه المناسبة تحدث لمركز أخبار ARN الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراء والتجديف الحديث.
5: يمثل عهد الاتحاد مناسبة وطنية غالية نستحضر من خلالها الأسس الراسخة التي بني عليها هذا الوطن العزيز والتضحيات العظيمة التي بذلها الآباء المؤسسون لترسيخ دعائم الاتحاد وبناء دولة أصبحت نموذجا في التنمية والريادة. وفي هذه المناسبة نجدد العهد على قيم الولاء والانتماء والوفاء للقيادة الرشيدة ومواصلة العمل بإخلاص للمحافظة على مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرته نحو مستقبل أكثر ازدهارا. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والاستقرار لتبقى في طليعة الأمم ويظل علمها خفاقا عاليا في سماء المجد والعزة.
4: أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة في دبي بهدف تمكين جميع المتعلمين في الإمارة من اكتساب المهارات العملية والشخصية والاجتماعية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل وتدعم قدرتهم على التعامل بكفاءة مع متطلبات الحياة والدراسة والعمل. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة محمد الجناحي مدير إدارة سياسات وبرامج الطفولة المبكرة والنمو هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي.
6: مهارات من أجل الحياة هي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة تطلق في إمارة دبي، وتهدف إلى أن تصبح هذه المهارات جزء أساسي من رحلة كل متعلم وليس مجرد مادة دراسية أو نشاط إضافي. هدفنا إعداد عيالنا ليس فقط للنجاح الأكاديمي ولكن للنجاح في الحياة. تنسجم المنظومة مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي لعام 2033 والميثاق الوطني للتعليم، وتركز على تنمية مهارات أساسية مثل التواصل والعمل الجماعي والمرونة والثقة بالنفس وإدارة شؤون الحياة، كذلك الثقافة المالية والاستخدام المسؤول والآمن للتقنية والذكاء الاصطناعي، طبعا إلى جانب تعزيز السلوكيات الصحية والمستدامة. اللي يميز المنظومة إنها ترافق المتعلم أو الطالب من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى ما بعد التخرج، وترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة، وتسهم في إعداد جيل قادر على التكيف مع المتغيرات.
4: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مبادرة وحملة احمي أمتعتك في سفرك، وذلك ضمن إطار جهودها لتعزيز الأمن والأمان وضمان رحلة آمنة ومريحة للمسافرين خلال العطلات. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة الأحمد مدير فرع التوعية والحملة الإعلامية في شرطة رأس الخيمة.
7: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة فرع التوعية والحملات الإعلامية حملة توعوية أمنية بالتزامن مع فصل الصيف وعطلات السفر لتوعية المسافرين بإجراءات حماية وتأمين الأمتعة والممتلكات الثمينة أثناء السفر تحت شعار أحمي أمتعتك في سفرك، حيث أكدت الحملة على المسافرين ضرورة التأكد من أحكام إغلاق الحقائب جيدا واستخدام إقفال آمنة عند الشروع في السفر وتجنب ترك الأمتعة دون مراقبة في المطار أو الفنادق أو الأماكن العامة، كما شددت على وضع بطاقات تعريفية على الحقائب تحتوي على الاسم وأرقام التواصل مع الاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة والمستندات المهمة في حقيبة اليد. وأكدت شرطة رأس الخيمة أن حملة أحمي أمتعتك في سفرك تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت القيادة العامة للقوة المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت اليوم من اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن بعيدا عن التجمعات السكانية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا لبطولة كأس العالم 2026 لحد دلوقتي. أول مباراة كانت مباراة تحديد المركز الثالث، وكانت ما بين إنجلترا وفرنسا، وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الثانية كانت في النصف النهائي ما بين الأرجنتين وإنجلترا، وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما عن المباراة الثالثة، هي المباراة الأولى في النصف النهائي، والنتيجة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا 2-0 لصالح أسبانيا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الأجواء اللي كلها حماس، ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
2: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
1: مسلم،
3: بقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
1: يحيى علاء،
4: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
1: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: سعره.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كن حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صمت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. محمد بن راشد، تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تقترب من تريليوني درهم خلال 6 أشهر لأول مرة. الإمارات تعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات في المنطقة وتدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد. الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية وسقوط 4 في منطقة نائية. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. نجدد التحية وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز 1 تريليون درهم خلال 6 أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم. وأكد سموه أن هذه الأرقام ليست بيانات تجارية فقط، بل أرقام تعكس قوة اقتصاد الإمارات وفعالية خياراتها التنموية وثقة العالم بها. أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. ودعت دولة الإمارات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار. كما دعت دولة الإمارات إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز باعتبارها أمرا حيويا للاقتصاد العالمي. وأكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية يعد انتهاكا صارخا وجسيما للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف. يوم عهد الاتحاد يعتبر مناسبة وطنية راسخة تخليدا لذكرى الاجتماع التاريخي الذي تم في العام 1971 حينما وقع فيه الآباء المؤسسون بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، ويحتفل بهذا اليوم في 18 من يوليو من كل عام. بهذه المناسبة تحدث لمركز أخبار ARN سعادة الدكتور عبد الله بوسند مدير عام جمارك دبي:
4: يسرني في يوم عهد الاتحاد أن أرفع اسم التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات، مستذكرين بكل فخر اليوم الذي وضع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام أسس الاتحاد ليبنوا دولة أصبحت اليوم نموذجا في التقدم والازدهار، ويجسد يوم عهد الاتحاد قيم الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، ويؤكد أن الإنسان كان ولا يزال أساس أساس التنمية، وبفضل هذه القيم واصلت دولة الإمارات مسيرة الإنجازات ورسخت مكانتها بين الدول الرائدة عالميا. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد الولاء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، ونعاهد على مواصلة العمل بإخلاص للحفاظ على مكتسبات الاتحاد والإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للأجيال القادمة.
0: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مبادرة وحملة احمي أمتعتك في سفرك، وذلك ضمن إطار جهودها لتعزيز الأمن والأمان وضمان رحلة آمنة ومريحة للمسافرين خلال العطلات. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN فاطمة الأحمد مدير فرع التوعية والحملات الإعلامية في شرطة رأس الخيمة.
5: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة فرع التوعية والحملات الإعلامية حملة توعوية أمنية بالتزامن مع فصل الصيف وعطلات السفر لتوعية المسافرين بإجراءات حماية وتأمين الأمتعة والممتلكات الثمينة أثناء السفر تحت شعار احمي أمتعتك في سفرك، حيث أكدت الحملة على المسافرين ضرورة التأكد من أحكام إغلاق الحقائب جيدا واستخدام إقفال آمنة عند الشروع في السفر وتجنب ترك الأمتعة دون مراقبة في المطار أو الفنادق أو الأماكن العامة، كما شددت على وضع بطاقات تعريفية على الحقائب تحتوي على الاسم وأرقام التواصل مع الاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة والمستندات المهمة في حقيبة اليد. وأكدت شرطة رأس الخيمة أن حملة أحمي أمتعتك في سفرك تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع.
6: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت اليوم من اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي الأردن بعيدا عن التجمعات السكنية. حذر نبيل فهمي الأمين العام لجامعات الدول العربية من التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري في المنطقة وبخاصة في الخليج العربي ومن الانزلاق مجددا إلى دائرة لا تنتهي من العنف. وناشد فهمي في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم كلا من الولايات المتحدة وإيران العمل بشكل فوري على خفض التصعيد الذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من الخسائر لجميع الأطراف، خاصة مع قرب خروج الأمر عن السيطرة والانزلاق إلى المزيد من التدمير المتبادل فضلا عن التراجع الاقتصادي للمنطقة وعلى صعيد عالمي. أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل ركنا أساسيا في القضية الفلسطينية وأنهم أصحاب حق ثابت لا يسقط بالتقادم، حيث يعد حق العودة حقا أصيلا تكفله قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194. ختاما، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
6: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لما تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صمت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 18 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من التوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت اليوم من اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوب الأردن بعيدا عن التجمعات السكنية. استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان، وبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إزاء الاستمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي الأردن والبيانات التحريضية والاستفزازية التي تصدر من جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة. حذر نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة للتصعيد الجاري في المنطقة وبخاصة في الخليج العربي، ومن الانزلاق مجددا إلى دائرة لا تنتهي من العنف. أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل ركنا أساسيا في القضية الفلسطينية، وأنهم أصحاب حق ثابت لا يسقط بالتقادم، حيث يعد حق العودة حقا أصيلا تكفله قرارة الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نهاية الموجز في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

هذا الصيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح البروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للعشرين من يوليو. تسوقوا مجموعة واسعة من منتجات العناية بالجسم مقابل 20 درهما فقط لدى باث أند بودي ووركس، حصريا في سيتي سنتر مردف من الساعة 10 صباحا وحتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: مرت على بالي من أشعار فزاع ألحان فايز السعيد غناء كاظم الساهر.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

فريد العالم خصم لحتى 50% على باقات مختارة من فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

متفوتة على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: عبارة من فريدة لا لم أخص بلاد حتى خفوا 50% على فقط فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني